زيد كي تخبرك شقال وملقى متيو شي وانا خنكا شكرا يبكين شام خرك بروموسيون زيد كي كران قيق من سدي واتش فون كي لاقا خلنا سلاش نيم كويني كو خلال لي فاميليا

تخشو بانكا 36 منو توديوس ابو خليت ريلوين تنو غبر برورا كشخ كشخ السلم قبتش مار مالكا البلوس انتونس اكرارا نقبت قبرك كانت ربنان لا صمرو

اختلال الصرا مشكل القماك الزياج وقال نو سوندو سابين رمال ترا انرجي الكتريكا نو نان فايار شبون ابرمي دغناش قانش ريكوبرار انرجي الكتريكا نا ماري مباناج لاغار شيبال ا بيدرو تشوبين كيهو سلبرار يا خونش كونا ماسر كاسيمال غلوشا رينا ايش قاصر فرانسيسكا ماري از الكانتون قال سالوز تراكا ريلاجر اركا Juan Pablo خبرك 29 de jugar los 75 años de vida como director Chávez cordial saludos allá por entrar cuando si es con itchan el apona en especialmente a Francisco Borja hija cliente chcan vamos a solicitar ya bajnetra chcan que regla con el carro Miguel San Pedro la productor Pedro bendiciones todo en la vida espiritual.

0: Radio La Voz de Atitlán.
1: Khabra khaqat namat. Chokkon khilal qurfan qil. Qas khoknal la khaqat. Chqaq banik. Kolla qa batran khilal.
2: Shakhne tra ishqi.
0: Achi.
3: Ishni.
4: Akala.
5: Chqa kherika.
1: Makhonit ikh naqsh tibirit pamrgaslimal. Makhonit ikh ngoisaskana. Makhonit ikh shtoqil taruti. مش كل أخونات نقن نتيرنا نار معك مش كل أخو نقن كتر تسيبيخ نقصاخ أقيخ تشقان كتر كويساخ خراخي أجنق مؤتتا نك أتوختو إك مخو نقصاخ تاقيخ خرا أجنق نوبن كوفتوا نكتكونا نكتبا تشقانك أتوخ نعوخ كوكين خي إيرفنق نكت كيتو شبخ نيترخي نخبيتك أحل ملون تقريش نكيكونا نكت كيتو ما يون تات كل تتتشتن ما يون تات كل تتتلا شخنيق بانيك اوقت نمت نقكونا نق تخيخي نقكونا نق لقوغ نقي نقبر قنسا خود سلاخك اصلي مال قشين تقكون خلال خبرا خونا اوغ نيتخر مال اديسا موندو رينوبادو شقا رمال خبرا الراديو انتخنا نسمخا رمال نيتخا خون او تسلاخ خستيسيا شقا نقاش نقكولك يا اتراخ ايفناق شقا خونت نمت خونام كي ايخ كل شيك كون خلال
6: incrementar sus ganancias y dar a conocer sus servicios o negocio, La Voz de Atitlán es su mejor opción. Comuníquese con nosotros al 7721-7143 o al 3137-1259. La Voz de Atitlán, con 60 años de experiencia en comunicación.
7: Este dolor de muela no me deja comer.
8: ¿Y qué esperas para visitar la Clínica Dental La Voz de Atitlán?
9: Clínica Dental La Voz de Atitlán les ofrece odontología general y para niños, extracciones, rellenos blancos y grises, limpiezas, tratamiento de canales, puentes, plaquitas, prótesis removibles y mucho más. Si necesita más información, comuníquese con nosotros al 5583-9029 o al 5970-2831. Nos encuentra en el segundo nivel de Radio La Voz de Atitlán. Les atendemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Visítenos, será un gusto atenderles.

de duelo. Spam khabra nota de duelo kare gak chalal ki an ki bisona tsra khabra ki ke kah ke chalal ki va akhni tsra maria koche la familia sima shikai sin ka chukmuk dos kare ka sabra ki maria koche la familia sima shikai nerkaga pkua profundamente el sensible fallecimiento shinga رتشيل رتشيل خبرقيق شو يا كنا روات روتشليف تقاك اكو مو كريدو بادر اكشين فاميليا دون ديغو شيكاي اسكينا رتشين قيق كا كاميك 29 de junio نتقات كابل خيخ ونا ريون كنا روات روتشليف شو تقش روات خران بيش اترا اشكاي خلق رتشيل يكون خلال كفاميليا نكر قاقب كيوا نكوتو ترقاتا ديوس شتياتات كراكي لحكاس لمال تراتش لاتشكاخ روكين ملاق خوال خيسو كريستو تشقان ملاق ديوس بادر سيليستيال

بينا كوتشك ان سيندونير وينغا راديو لا فوز دي اتلان صراحه برا ايخ شنقي كامك لونس انيسيو شينغا حبرا هونشك اك سمانه اي كارا ميسمو تشقا منسلاك اخ حبرا كا ايخ اتنا غشاكار تخبالتنا ميت اتلان y por supuesto nuevamente interchbirachek chamkar programación de noticias.

شارتو بلتنمت آتت لان أسي كي حبرقا قير شنقي كمي كي لونس إنيسيور شنقا حبرا سمانا قول لا فيتشا 28 دي جونيو بانتراقا ملتك ماس سيجن بونسا خيبكين برغراماسيون أرشنقا نوتيسيس نخكا شاش نقيبكين أرشنقي يخشوك تمولتنا برغراماسيون